شيبا شيبا هلا هلا سبرمانيا هلا هلا شيبا شيبا هلا هلا سبرمانيا هلا هلا شيبا شيبا سبرمانيا شيبا شيبا هلا هلا سبرمانيا شيبا شيبا هلا هلا سبرمانيا شيبا شيبا هلا هلا